تربحش وهذه ما تربحش، هذه ما تربحش، هذه تربح، هذه تربح خلاص، هذه ما تربحش وهذه ما تربحش، دايما على الماس.